0: گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
1: بو رکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى دوصو هشتاويك 0 بينج 0 بينج

والله غريب مدر بدرو بكسم تجوا تشوي خمدا ما وم اخ ندلي غريب مدر بدرو بكسم تجوا تشوي

0: اخله دوي غريب درب درو بكسم لچوار چوي خندما اخله دوي غريب درب درو بكسم لچوار چوي خندما اخله دوي غريب درب درو بكسم لچوي خندما
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 88.7

يك تردك ين لو ما تشدال سر لي ويا هردو الروح يا بيك أجن بلي روجك بدبين موا ما تشكي لي وان دبكم